0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: le jingle le plus long.
0: Radio Campus, me voilà, la la la la, me voilà, supprimez, supprimez-moi.
2: Lookie baby.
3: عارف من فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مسالفه هلا كان امتى تنبا ما عجب وجوي قام في سلوبيه تهزا عفوا عزيزي